Pitbull, Christina Aguilera, Feel This Moment, كيف سرد أزمن يا ونوف ساتلتا في الأوضو بونجو كبيرة بونجو. مبارا نسبر لأتجو دا شايفتاكم في 18 جراد

0: تايلور سويفت اليزابيث تايلور قال دالودو كيف سردو قدس اونوف باليسا بونجو كبيرة
1: بونجو
0: دالوقت قبل بكثير من الكبار تانا سام فندر رودمنتل جايين بونجو
1: بونجو
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: and rounds out the week with the

0: بون آل دالودو سوري أمي فرصة من السوات جيمي انترنون باي بريكفست آل دالودو نسلو آل دين
1: Hey, bring me to Bruno
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize
0: تباتو
3: شالس تباتو شالس ما كنتش الكيو تو مسج زي سوا pero هتكون تندا ما طول الجورنازة كلها جيفري مش فوق عربي بركفز بيش ذاك ما نشلكم جدالو لتطلو على فناليستي تنكويت او شي ياف يرجع سالة تشانس تاكم
0: او اسم او دالو دوكنا للجوليا اللي رنشلاتا دي الفنالي الرسponديت بموت كورت مالي ċempi l-nila għaltinna Bej, bring me to Bruno
3: Ezzatu, bek daħlet pala finalista Iġifiri, odu attenti għaldik il-Q2 call Ibatu l-messaċ, imbat importanti twijġbu f'dik il-frazi
0: Yes, jistekun li inti u ħabibi ħabibatijak Morru taraw il-Bruno Mars minn hawn u ftit żmien
3: Ġewwa Milan
0: Ieħor, yes, so daqsxejn attenti ovvjament ibqgħu issimgħu Bej minn Bruno Mars naqbżu daqsxejn għal Prospa Clooney flimkien Free Your Mind għal issa fuq Bej, bonġu
3: Bonġu

starting out Dua Lipa for 897 Bay. And the winner is Win with Bay. Winti عندك chance تربح بالبليتي على G7 Fridays. سيكون التيرجا يبدا من نار الجمعة 22 سيكون opening enormi جوا جامبولا main room. Ovviamente يكونوا ليلي كلاسيكي حفنا عليا عشان حفنا على G7 Fridays. ونسوغوراكم ليكونوا فيرا فيرا طيبين. اهنا تناتوك في الشانس تربح دون فار بليتي ازبت شد اسمع الكيوتو مسج تبطلنا الكلمة G7 فوق 99 000 897. Good luck. No matter what, you got it.

0: ودي كانت هولي هامبرستون كرول وورد في 897 باي شانيلا ونكت لتا في العشية وياف كل تانت عندنا أراجون هولي إما مش دايام الهيا والدنيا يصبها من سما سفورتوناتا من تهجي لي كلام سيتواسيونيت في نقبل مخا وكرول وورد في قاستا ينا في قوارا ويكو هفنا فاليت لي قديم بحالسا إم سما ينا هان كومبلي مالويس كابال ديال دالو أتو سينا سبايرو فوق باي
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and rounds out the week with

واحدة من الكلاسيكس تاع ديفيد غويتا I'm good فوق 897 بي شانيل لونيك ومتى نسمي لل ديفيد غويتا هيك نبدا نعيد بيني وبين روهيما دان الدي جي أتما يايا بروبيو أتما وقف دان الدي جي دايم بقى يعمل كولابوراتيونيت دايم بقى يهرج الديسكي ودايم بقى يكون ازمبيو اش في الشيناتا الدي جيز اللي تكون ريزيدنسي جو إبيزا هي نحسب واحدة من الكتار اك جولز لي كولوك بلا دي جي سو دان بقى الدي بقى يعمل الميوزك جديدة بقى يكولو ريزيدنسي جو إبيزا اكو مش زايرة جفيري عندو نحسب فول 50 سيو يناش ما نحسب بلا منت كما عندو Some man I'm a rock David Guetta.